0: Muhammed.
1: Allah'ım, kulun, nebin, resulün, ümmi nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin mil'ed dünya ve mil'el âhireh. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة واجز سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة.